وفرت تاسد يا الحلف ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي.

0: قال لك لا عليه فوطه دابا داير لك شي بحال الاستوديو باش تسمع صمت
1: اوكي
0: اوكي

وقت احلى ستات، احلى موسيقى، الموسيقى الراقيه على راديو الحاره الان مع لايف لسليبري جونسون، مليء بالريكوردات، كله ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون، مختارات مزوئه وجميله، لايف من عمان سليبري جونسون على راديو الحارة الآن.